l'Italia, جبنا الإيطاليا يا ترجع لي منك عدايا جبنا الإيطاليا يا إنها بالبايا جبنا الإيطاليا يا ترى اللي كل صنوبي يا جلوبي